بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar, itulah tadi pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana suasana pelaksanaan ibadah sholat sunnah ini. Kami dari tim liputan siaran langsung RRI Sibolga bersama saya Rizky Ramadan dan tim lainnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah menyaksikan bersama teman Pro 2 untuk rilai acara perayaan memperingati Idul Adha untuk tahun ini di lapangan Simaremare, dan luar biasa meriahnya teman Pro 2. Bisa kita lihat juga dari pelataran RRI Sibolga di sini, para umat muslim sudah bubar ya barisannya dari lapangan Simaremare, dan sepertinya akan pulang ke rumah masing-masing setelah pembagian kurban hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk reporter kita Bang Rizky ya, sudah melaporkan kegiatan dan juga acara perayaan Idul Adha di lapangan Simaremare. Selanjutnya kita kembali ke Pro 2 RRI Sibolga.
3: Beda-beda.
2: Oke, baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan satu buah lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh, buat kita semua. Selamat mendengarkan.